شديد بشي قوداي تبرسيل زندر اوداي بابا دين نيو قريل مدور اودام شاكي لوني لنوز الله اولمبيا اودام اذا كنو دابيا كنزيت دونا ينزيت دمسترو